اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وسط ولا الحليم اللي على الجرح الصبار عند الولا مالي محاذير او حد ومن صدني قطيت وهديتها زهار وحدي.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج. ساعة كاملة أكيد برفقتكم بهذه الساعة رح تكون منوعة من تغاريد، مواضيع منوعة مختلفة وجولة بالصحف القطرية وبالأرصاد الجوية، وأكيد المشوار الصباحي رح يكون مميز برفقتكم مستمعين من خلال الواتساب على 440-30,000. ونقول صباح الخير لكل من بدأ يومه بتفاؤل ويوم جديد، ودائما نقول صباح جديد وفرصة جديدة وصفحة بيضة تستحق أنه نكتب بيها شيء جميل. صباح الرضا، والناس اللي دائما راضية أيامها تمشي بسلاسة وهدوء، لذلك دائما نقول صباح الرضا. ويسعد صباحكم مستمعينا من تغاريد بهذا المشوار، رح أكون وياكم أنا نعمة رياض ومن التنفيذ شافي الهاجري.

يسعد صباحكم مستمعينا وعلى 440 30 ألف التواصل عن طريق الواتساب. أكيد بهذا المشوار الصباحي راح تكونوا ويانا أسئلة منوعة ومختلفة ومواضيع مختلفة. أكيد هواية من الناس يعيشون مثل الوهم، ينتظرون شيء بس دائما يفكرون فيه. يعني كل العالم عندها شغف وعندها تفكير زايد، يقول لك أنا أنتظر الوظيفة الأفضل أو البيت الجديد أو انتهاء مشكلة معينة أو حتى التقاعد حتى يحس بالسعادة. لكن السؤال هو، هل الحياة محطة نوصل لها أم هي رحلة نعيشها كل يوم؟ شنو معنى القناعة وشلون إحنا نكون حياتنا تكون بسيطة وماشية بهدوء وسلام؟ أحيانا ننشغل بالخطط للمستقبل لدرجة أنه ننسى الاستمتاع بالحاضر، نأجل فرحتنا ونأجل الراحة ونأجل اللقاءات الجميلة ويا الناس اللي نحبهم، وحتى يبدي يضيع من عندنا الوقت لأنه إحنا دا نخطط للمستقبل. طب هل هذا معناه أنه إحنا ما نفكر بالمستقبل؟ لا، أكيد لازم نفكر بالمستقبل ونخطط لحياة أفضل دائما. إحنا دائما نسعى لحياة أفضل، بمهنتنا لازم نكون بمرتبة أفضل، بعملنا وبحياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا وكل ما يحيط بهذه الحياة. لكن هل إحنا بهذا التفكير الزايد راح ننحرم بمتعة اليوم؟ نعم، أكيد ننحرم منها، لأنه التفكير الزايد يضيع عليك الوقت الكثير من متعة يومك البسيط اللي يمر، ضحكة، ابتسامة، سوالف وقعدة ولمة حلوة، هذه تضيع من عندك لأنه أنت مشغول ببكرة. صحيح الإنسان الطموح واللي يسعى دائما يفكر ببكرة، ولكن غير صحيح أنك تضيع يومك فقط بالتفكير. سؤالي لك اليوم، شنو الشيء الحلو اللي دائما يكون وياك، أو شنو أكثر شيء حصل لك هذا الأسبوع خططت له وسويت له وصار وياك؟ على 440 30 ألف التواصل عن طريق الواتساب، من تغاريد مستمرين وياكم.

يسعد صباحكم مستمعينا على 440-30-ألف، تواصل عن طريق الواتساب. تحياتي لكم ولكل اللي يتواصل ويانا. أبو الباهر حياك الله، يقول صباحكم ورد وجوري، صباحكم السعادة والخير والرضا، متابعيكم دائما من المملكة الأردنية الهاشمية، حياك الله. طبعا ترددنا على الأردن اللي هو 98.1، طمنونا إذا كان البث عندكم واضح. أكيد إحنا دائما نحب نطمن لي من كل مستمعينا، وإحنا نذكركم مستمعينا نبث في العراق بصرة وبغداد، بعمان صلالة ومسقط، وبالكويت، وأكيد في تركيا وقطر طبعا 100%، والأردن كذلك نبث في فيينا وجنيف وزيورخ ولندن على الديجيتال. فأي أحد يسمعنا يقول لي الصوت يمي ممتاز، يعني إحنا ما نقبل غير الممتاز يعني. طيب حياكم الله أيضا من الأردن، يقول صباح الخير للجميع، كوادر تغريد، الحوار يكشف العقول والغضب يكشف الأخلاق، فإذا حاورت إنسانا رأيت عقله، وإذا غضبته رأيت خلقه. بس ماجد، ماجد حياك الله، طبعا قريت من رسالة قديمة أنه أنت كاتب ماجد، فدايما ورا كل رسالة اكتب لي اسمك حتى أحييك باسمك. أبو هيثم حياك الله من مسقط، يقول إن الرضا هو نتاج القلب المطمئن بالله، إنه استمتاع الروح بالسلام الذي يفوق كل الأفهام، وهو نتيجة إخضاع إرادتنا لله وتقديره، وهو الثقة الكاملة بأن الله يفعل كل شيء على أكمل وجه، وأنه يدبر الأمور لتعمل معا من أجل مصلحتنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وراحة وسعادة. تحياتنا لك يا أبو هيثم، مثل ما نقول لك عوفها الله يرتبها، عوفها دائما للتساهيل، احنا نقول لك خليها على التساهيل، خلي الله يسهلها، هي بيد الله. هذه المفردات اللي تعودنا عليها من أيام أجداد أجدادنا، وتشوفوهم شلون كانت حياتهم تمشي بكل بساطة وهدوء وسلام، لأن موكل كل أموره بيد الله. ودائما أقول لك اسعى يا عبدي وأنا عينك، الإنسان لابد أنه يكون عنده سعي وعنده طموح، حتى لما يكون ينعم بهذه التدابير وبهذا الترتيب يشعر بقيمتها بشكل أكبر، لأنه يقول له يا رب أنا يعني أني سعيت وتعبت والحمد لله قاعدة أنول، فتكون متعة السعادة أجمل ومتعة الفرحة لها طعم آخر. إذن مستمعينا، إحنا من تغاريد للأمانة بهذا الصباح دائما نتحدث بشكل عام، مواضيع منوعة، نقاشات مختلفة، مواضيع اجتماعية، وطبعا من خبرات الحياة وما نمر به من المذيع إلى المنفذ إلى كل مستمعينا على الهواء مباشرة، من كل خبرات الحياة اللي يمرون بها. لذلك أنا ليش اليوم سؤالي كان عام، واليوم اليوم مفتوح، سولف اللي بقلبك واللي عجبك، لكن سؤالي هو شنو الشيء الجميل اللي حدث وياك هذا الأسبوع وحسيت أنت بأمان وقلت ألف الحمد لله والشكر على هذا الأمان اللي أنا فيه. سؤال خفيف وبسيط. يسعد صباحكم من جديد. فراس، أحقر رسالتك ولكن بعد هذه الفصل.

حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معكم أكيد من تغريد مشواركم الصباحي كل يوم ما عدا طبعا الجمعة والسبت. سعاد حياك الله ويسعد صباحك، ما بيتعب أكثر من جدي، كفاية ما عاد أحد يفكر ليش الحقد، وأحب الناس لأني أحبهم وبيهم يحبوني مثل حبي لهم، أحس أني غير مرغوبة، وليش أحسن شيء أعيش. لا لا لا لا، واحد دايما الإنسان ليه يربط سعادته مع الآخرين؟ أوكي، ممكن أنك تأخذ من هذه سعادة الآخرين، من الأهل والأحباء اللي يحبوك حب غير مشروط، واللي يحبون وجودك ولمتك وقعدتك وتواجدك في حياتهم، ولكن الناس اللي يحبوك لأجل مصلحة، وهذا الحب المشروط هذا أصلا مفروض ما ينزل عليه بصراحة، ولا مفروض يأخذ جزء من حياتنا أو من تفكيرنا. وأربط سعادتي بالآخرين هذه مشكلة أكبر، وإني أكتئب وأنتظر اللي أحبهم ممكن يحبوني هذه مشكلة أيضا كبيرة، لأنه الحياة بلشت مثل ما نقول تتغير، والناس معادنها قاعد تتغير شوية شوية. لا تتغير، وإنت يا سعاد لا تتغيرين، خليك مثل ما أنت، حبي الكل وانطي هذا الحب، انطي هذه الطيبة، ولا تتغيرين وتقولين أنا لأنه كذا أنا بقسى وأنا بتغير وأنا لازم أغير من حياتي وأنا أبدا. خليك مثل ما أنت، لا تخلي اللي قلبه أسود يغيرك أو يغير قلبك، ولا تخلي الحاقد أو الخبيث أو غيره يغير هذا الطيبة اللي بداخلك، لأنه إحنا اليوم بتغيرات هذه الحياة والمجتمع والناس كثير صارت، يعني الحياة صارت أسرع والشغل، وصارت في تسارع كبير، فتشوف الناس ما عندها وقت حتى تحب ولا تقعد وتعطي وقت للناس اللي تحبها، تشوفهم يركضون. لذلك احنا اليوم مع هذه المتغيرات ممكن نفقد الكثير من الناس اللي كان قلبها طيب وتغيرت، واللي كانت تحبنا وتغيرت، واللي فلا انا ابقى مثل ما اني، لان الدنيا لازم تبقى بخير مثل هن. ولمتنا الحلوة القديمة كانت العالم عايشة بالرضا ولمت الاحباب، وهذه البساطة والجمال والحب اللي يبين حتى بعيونهم، واللي يسأل عنك ويدق بابك ويقول لك وينك فقدتك. هسه الحياة تغيرت، صارت يمكن يعني التليفون يعني هو وسيلة خلتنا نبتعد عن بعض كثير، لأنه صاروا يختصرون الرسائل من خلاله والاتصالات، وأنه أسأل عليك خلاص واتصال، هذا معناته أنا قمت بالواجب وفرضت عليك هذه الحياة بهذا الشكل. ولكن لا تتغير، خليك مثل ما أنت، لأنه أنا وأنت وكنا محتاجين هذا الحب وهاي الطيبة وهذا العطاء، لأنه إحنا ما ممكن نعيش بغابة، غابة ما بيها مشاعر وما بيها حب. لا، خليك، خلي مشاعرك موجودة وخلي حبك موجود، واملي العالم حب وطيبة، لأنه دائما هي اللي تفوز بالنهاية، وما يصح إلا الصحيح. يا سعاد يسعد صباحك. طيب، فراس نوع التقرير رسالته، في شركة كنت أحلم أعمل فيها، وكنت أحلم كبير بالنسبة لي، طلبوا موظفين من فئة أصحاب الهمم، الآن أصبحت أعمل متعاون معهم، صحيح حلم تحقق بشكل جزئي، لكن بإذن الله أصير موظف رسمي وياهم، لأنك حلمت ولأنه فكرت أنه في يوم من الأيام أنا نفسي أكون بهذه الشركة انتصرت، وقول أنا موظف عندهم رح تصير موظف بإذن الله. ماجد يقول أحيانا كلمة أنا معك من شخص تحبه تكفيك من كل الأمان اللي تحتاجه. أي والله، أنا وياك والله وياك، دايما نقولها هذه الكلام الطيب الحلو اللي ينطينا دافع كبير للحياة برغم صعوباتها برغم تغيراتها. إذن احنا من تغاريد مستمعينا دائما معكم.

0: مستمعينا ما زلنا معكم على السماء أكيد من تغاريد، ننتقل سوية الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم. عبد الله الحداد يسعد صباحك.
1: صباح النور يا مرحبا.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية لهجة تحذير على الساحل اليوم، أما عن حالة الطقس بشكل عام، حار إلى حار جدا نهارا وغبار خفيف أحيانا، الرياح شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. بالنسبة لدرجات الحرارة، متوقع أن تتراوح العظمى اليوم ما بين 34 إلى 43 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، كما سجلت الصورة ما بين 26 إلى 33 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، يوجد تحذير بحري اليوم حيث تتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم ويرتفع إلى 8 قدم أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: شكرا عبد الله، احنا معكم مستمعين على السماع من تغريد.

حياك الله من جديد مستمعينا. فايز الوالي يقول: تضعك المعرفة في صفوف الحكماء، ويضعك العمل في صفوف الناجحين، ويضعك التفاهم في صفوف السعداء. الحكمة هي أغلى شيء يمكن يمنحها الله للإنسان بعد الإيمان ومكارم الأخلاق. أيضا يقول طبعا بعد ما يصبح علينا: يسعد صباحك يا فايز. يقول: كي تكون صادقا في تقييم نفسك، قم بمحاسبتها على أنك شخص آخر، وحاول أنه تحصي ما لها وما عليها. ولو كان الإنسان يستطيع أن يخترق تفكير الآخرين، فأعتقد أن الصداقة ستذوب كما يذوب الثلج تحت أشعة الشمس. صباح الخير لمن يمنحون صباحنا بهجة وسعادة، وتحياتنا لجميع الطاقم. شكرا لك. ويسعد صباحك يا أبو الباهر. يقول: السعادة الحقيقية موجودة مع البساطة. السعادة حقيقة موجودة مع البساطة. وين البساطة؟ موجودة في السعادة. عيش اللحظة بتفاصيلها، وابعد عن التكلف المرهق. حتى المشاعر مع البساطة أصدق. يسعد صباحكم. وسعاد تقول: صباح الخير نعمة. وكذلك لأخوي شافي. يقول جبران خليل جبران: أن الحياة ليست طويلة لنجرب كل شيء، ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء. نعمة أصبحت لا أثق بأحد، أصبحت أخاف من الفشل، أصبحت حساسة لدرجة أي مشكلة صغيرة أشعر أنها كبيرة. شنو العمل يا نعمة؟ ويريت أسمع النصيحة. تحياتي إليك يا سعاد. فعلا بسبب تجارب الحياة والإحباط اللي نمر به من قبل الأشخاص اللي نحبهم واللي نطيهم أكثر من اللازم، نشوف مع الأيام نصير نتحسس أكثر، نصير عندنا خوف من الغدر، خوف من الخذلان، خوف من الفشل. وهذا الهاجس اللي دائما يكون بمحيطنا، يعني نخاف لنفشل بهذه التجربة، ونخاف لننخذل من هذول الناس اللي انطيناهم ثقة، ونتحسس لدرجة أنه نصير حتى نخاف نخطي أي خطوة. ولكن أنا أقول لك يا سعاد، يعني بسطيها وامشي مثل ما انتي، ولا تتغيرين، وراح تشوفين شلون الحياة تعوضك. رب العالمين دائما يعوض بالخير. دائما الإنسان قد ما تكون نيته صافية وجميلة، دائما ياخذ على قد نيته. فلا تغيرين ولا تتغيرين، وخلي الحياة تاخذك إلى الطريق اللي تشوفك انتي قده، لأنه انتي ما مريتي بهذه التجارب إذا ما كنتي قدها. انتي أكيد شخص قوي وعنده الكثير من الخبرة بالحياة، ومر بكثير من التجارب، ولذلك هذا الشخص لما مر بهذه التجارب هو عنده الخبرة الكافية بها وهو قدها. مع الأيام نبدي نتحسس. نعم، إحنا بحاجة لمن يطبطب علينا، وبحاجة أشخاص يسمعون الكلام الطيب الحلو. لذلك يمكن أكو أشخاص حواليك أنت ما منتبه عليهم أو ما أعطيتهم الوقت الكافي، هم يكونون كفيلين بهذه المبادرة إنه يسمعك الكلام الطيب والحلو اللي طبطب عليك. يا رب يديم عليك كل الناس اللي تحبك، ويزيدهم ويكثرهم، وأكيد إن شاء الله يكونون قد الثقة اللي تطيهم إياه.

حياكم الله مستمعينا وجولة بالصحف القطرية. كتارا تعرض الفيلم الوثائقي ماريا مون نستري. تستضيف المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عرض الفيلم الوثائقي ماريا بالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى دولة قطر، وذلك يوم الخميس المقبل على مسرح الدراما. ويأتي عرض هذا الفيلم في إطار الأنشطة الثقافية والفنية اللي تعزز التبادل الثقافي بين البلدين وتسلط الضوء على الشخصيات المؤثرة في التاريخ الإنساني. ويتناول الفيلم سيرة الطبيبة والتربوية الإيطالية الشهيرة ماريا اللي أحدثت ثورة في أساليب التعليم خلال القرن العشرين من خلال منهجها التربوي القائم على احترام قدرات الطفل وتشجيع التعامل والتعلم الذاتي والاستقلالية. سلط العمل على الضوء على التحديات اللي واجهتها في مسيرتها المهنية إلى جانب الأفكار والمبادئ اللي أسهمت في انتشار منهجها التعليمي في مختلف أنحاء العالم. وما زلنا في الجانب الثقافي، مجلة تايم تدرج متحف لوح وقلم كوجهة استثنائية في قطر. أدرجت مجلة تايم الأمريكية لوح وقلم متحف مقبول فدا حسين التابع للمؤسسة القطرية للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ضمن قائمتها السنوية أعظم أماكن العالم لعام 2026، واللي تسلط الضوء على 100 وجهة استثنائية حول العالم. وذكرت مؤسسة قطر في بيان أنه هذا الاعتراف يمثل محطة مهمة لهذه المعلمة الفنية اللي فتحت أبوابها في نوفمبر الماضي، وحتى تأكد مكانها كأحد أبرز الوجهات الثقافية بالعالم. وعلى سيرة الرياضة وكأس العالم، ساعات معدودة، كنا نقول أسابيع أو أشهر، أسبوع ما بقى أيام، هي ساعات ترى، يعني هي 4 أيام، ساعات معدودة حتى ينطلق كأس العالم 2026 مونديال اللي راح يكون في أمريكا. وتشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 جوائز مالية قياسية للمنتخبات المشاركة بالنسخة هذه، اللي طبعا راح تكون بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال فترة من 11 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو. يخوض 48 منتخب في المونديال بنسخة موسعة تشهد 104 مباريات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهذا رح يساهم في رفع الجوائز المالية بشكل غير مسبوق. طبعا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تخصيص 655 مليون دولار كجوائز مرتبطة بالأداء والنتائج خلال البطولة العالمية للمرة الأولى بالتاريخ في المونديال. وسيحصل كل منتخب مشارك في البطولة على مكافآت مالية بحسب المرحلة اللي يوصل إلها من المنافسات، وهذه تزيد قيمة تدريجية مع التقدم نحو الأدوار والتواجد الرياضي. يقول لك حتى ما أقللها عليك، بس أعطيك كم جائزة وأنت أحسبها وياي، اللي رح ياخذ اللقب رح تكون جائزته 50 مليون دولار، واللي رح يكون الوصيف راح تكون جائزته 33 مليون دولار، وطبعا صاحب المركز الثالث والرابع 29 مليون دولار و27 مليون دولار، يعني الملايين راح تكون متطايرة بهذا المونديال. على سيرة المونديال، خلينا متواصلين ياكم، مثل ما تعرفون دائما قناة ومجموعة البيان سبور اللي تكون حاضرة وبقوة في كل المحافل الرياضية تكشف خططها الشاملة لتغطيات كأس العالم. رح يكون بث يومي مباشر يتجاوز 17 ساعة باللغات العربية الإنجليزية والفرنسية.
راح يكون تحليلات فنية يقدمها أبرز الخبراء والمتخصصين في عالم كرة القدم. تغطية حية ومتكاملة لجميع مباريات البطولة وحصريا في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطبعا أكيد على البيان. 4 استديوهات متطورة ومخصصة في المقر الرئيسي ببيان في الدوحة، وتوفر القنوات العربية بيان سبورت ماكس 1 و4 تغطية مباشرة يوميا من الساعة 17 مساء وحتى 9:30 الصبح. يعني اكو لعبات راح تكون على فكره بالليل، لان احنا فرق التوقيت مع امريكا. تغطيه حيه راح تكون مباشره للمباريات وبرامج الاستوديو اليوميه باللغه العربيه والانجليزيه، وتقديم قناه بي ان سبورت ماكس 5 راح تكون تغطيتها باللغه الانجليزيه، وبي ان سبورت ماكس 6 راح تكون تغطيتها باللغه الفرنسيه. برامج الكلمة الأخيرة في راح تكون بوقت، وهو راح يتحدث فيه عن كأس العالم فيفا أمريكا 2026. إذن مستمعينا، هذه كانت أخبارنا لهذا اليوم، وإحنا متواصلين معكم.

يقول لك لا تنتظر يوم مثالي حتى تعيش بسعادة، يمكن تكون الأيام العادية اللي نمر بها هو أجمل الذكريات تكون بحياتنا. شكرا لحسن المتابعة، نشوفكم باليوميا ما عدا طبعا الجمعة والخميس من تغاريد شاتياكم، لعدة تقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: شراب له أسرار نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
1: طربيات
2: القلب باطن وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبهج وخير لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر، مع على مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وحمد طلب الكلمة بليرة لبنانية لسميرة توفيق، أبو هيثم طلب دق المهبيج لفيروز، سعاد غيري نجات لأنه مطلوبة نجات، أنت طلبتي نجات، نجات مطلوبة، لا عفوا مش مطلوبة، موجودة في حلقة اليوم، نجات موجودة في حلقة اليوم يا سعاد، فغيري الطلب لو سمحتي. مازن طلب فجر لمحمد الموجي، طبعا قصيدة فجر اللي غناها لحنها وغناها سيد السنباطي رياض السنباطي، لكن غناها الموجي برضو بطريقته، ملحن وملحن يعني كل واحد بأسلوبه وبذوقه الموسيقي. أم حمد طلبت حسين جاسم حلفت عمري، صادق طلب ما أمنعك عبد الكريم عبد القادر، خالد خليل طلب يا سفانة عبد الصاحب شراد، فاطمة الوهيبي طلبت حبيبي ألا ولأني ثناء ندى، هذه أغنية أول مرة أني أسمع حبيبي ألا ولأني لثناء ندى. عادل ببشيت كل مرة سيد مكاوي، أم يامن طلبت بتسأل لي علي فايزة أحمد، عيسى السليطي طلب رقصي عيوني لفرج عبد الكريم، أبو عبد الوهاب طلب ليه يا بنفسج صالح عبد الحي، محمد ماهر طلب كثير علينا مهل جابري، علي خاطر النجادي طلب أغنية تونسية لكمال رؤوف النقاطي، كمال رؤوف النقاطي شبت عينيه يا فاطمة، أو شابت عينيه أو شبت عينيه يا فاطمة. شكرا لعلي ببذل جهد عشان يكتشف أو يوصل أو يلقي الضوء على فنانين جدد، مش جدد يعني فنانين ما حدش بيطلب من أغانيهم مع أنهم من الرواد. يا أبو الطاقية الشبيكة حورية حسن محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يا أبو الطاقية الشبيكة، مرة حطيناها الشبيكة، ما معنى الشبيكة في كلمة في أغنية اللي طلع لحورية حسن. حورية حسن في أم كلثوم أمل حياتي طلبها علي موسى عشان أم كلثوم، عشان نسجل كل ما هو مطلوب. هو علي خاطر النجادي أرسل تفاصيل عن المطرب كمال رؤوف النقاطي، اسمه الأصلي محمد النقاطي. في برضو فاضل عواد ودلال الشمالي لا خبر اللي طلبهم، من الذي طلب؟ وين التوقيع؟ أين التوقيع؟ أين الاسم؟
أين الاسم؟ هذه أم أحمد. أم أحمد، يا هلا ومرحبا أم أحمد، من العراق. أم أحمد طلبت لا خبر، دلال الشمالي وفضل عواد. لا خبر، دلال الشمالي. على فكرة دلال الشمالي تزوجت عراقي، يعني في راحت العراق، عاشت في العراق فترة وتزوجت فنان عراقي. دلال الشمالي زائد فاضل عواد. بس يعني هذا وياريت لو نتوقف عند هذا الحد، لأنه عدد الأغاني يكفي، وإن شاء الله الوقت يكفي. طيب نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال أنا مختارها من وين يا محرم فؤاد؟ كله ماشي، كله ماشي، يلا كله ماشي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم اثنين جميل ورائع للجميع إن شاء الله. وشكرا لسعاد غيرت إلى أغنية وعذابي من الهوى لمصطفى أحمد. إن شاء الله أنا كتبت ما طلبتي يا سعاد، وإن شاء الله تبث في حينها. أنت ثالث طلب، يعني ثالث أغنية. نسمع طلب حمد سميرة توفيق في أغنية أول مرة أسمعها الصراحة، يعني الكلمة بليرة لبنانية.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا بحثت عن الملحن اللي كتب الكلمات والملحن، فوجدت أسماء مختلفة لهذه الأغنية. وجدت كلمات سمير نخلة، ألحان مش موجود، ألحان مين؟ بعدين وجدت ألحان فيلم الوهبي، وكلمات كلمات مين؟ وجدت ألحان فيلم وهبي وكلمات الباشا، يعني مش متأكد. فلأني حاولت أول مرة أسمعها الأغنية. في المستمع الكريم صادق يقول الأستاذ أنور عبد الله بخير الحمد لله، وموجود في الكويت. افتقدنا تواجده في البرنامج الأسبوعي الثاني على لأنه توقفنا فترة الصيف لأنه إجازات وسفر، و فبكون بعدين عملية استراحة وتجديد طاقة نستأنف إن شاء الله بعد ما تنتهي شهور الصيف إن شاء الله. فلا تقلقوا أبدا. ودكتور أحمد يوسف في فترة النقاهة لأنه عمل عملية قلب مفتوح، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. علي خاطر النجادي اختار أبيات للدكتور ماجد عبد الله. طوي الكتاب فأي فصل يشرح، ومضى الكلام فما الذي ستوضح؟ يا ويح قلب من براءة نبضه، قد كان يغفر للدموع ويصفح. فلكم تجاوزت الأذى متغافلا، وتعود أنت بلا اكتراث تجرح. ولكم منحت لأجل حبك فرصة، فإذا بعذرك من صنيعك أقبح. ماذا تبقى بعد خيبة خاطري؟ لم يبقى في قلبي شعور يمنح. سقط الملام عن الملام، فلا تقل عذرا فصمتي من عتابي أفصح. شكرا يا علي، تحية لك. ونسمع فيروز دوغل مهابيش، طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: دوغل مهابيش خلا

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الأغنية اللي طلبتها سعاد، إحنا في انتظار الأغنية. وعذابي من الهوى إن شاء الله يا سعاد، لكن خلينا نسمع طلب مازن، فجر، قصيدة فجر اللي لحنها وغناها رياض الصنباطي، لكن نسمعها من محمد الموجي.

قصيدة فجر هي للشاعر أحمد فتحي، لحنها وغناها رياض الصنباطي، وغناها سمعناها أيضا بصوت الموجي. أشكر أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل يقول: أغنية الكلمة بليرة لبنانية هي من كلمات الشاعر اللبناني الراحل ميشيل طعمة، ومن ألحان الملحن اللبناني عفيف رضوان. شكرا شكرا يا أبو راشد، شكرا جزيلا على المعلومة. نسمع حسين جاسم في اللي طلبت حسين جاسم. اللي طلب وين راح حسين جاسم؟ أين كتبته؟ ها حلفت عمري. طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون متابعة.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية تونسية للفنان الهادي القلال، اللي اكتشفوا، مش اكتشفوا يعني، اللي اختاروا وألقى ضوء عليه علي خاطر النجادي مشكورا. أغنية سميرة يا سميرتنا، نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

توقفت عند، هي فيها عدة كلمات صراحة، ممكن نتوقف عند كل كلمة، لكن الكلمة اللي توقفت عندها اليوم مسرارة. مسرارة ما معناها في الأغنية؟

0: اسمعها كمان مرة.
1: يا سمر يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: كلمة مسرارة بالتونسي، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونبيل طلب خفيف الروح لسيد درويش، بس مش موجودة الأغنية بصوت سيد درويش، موجودة بصوت أحمد جمال. أحمد جمال، فاللي تسمعوه هو أحمد جمال، لأنها لن نجدها بصوت سيد درويش. هي الأغنية لسيد درويش لكن مش متوفرة لدينا بصوت سيد درويش، أو ما غناهاش يمكن سيد درويش بصوته، يمكن، بس لم نجدها بصوت سيد درويش، هي بصوت أحمد جمال. نسمع الآن عبد الكريم عبد القادر، ما أمنعك، طلبها صادق من عمان.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو راشد من البحرين قال: أغنية الكلمة بليرة لبنانية هي من كلمات الشاعر اللبناني الراحل ميشيل طعمة، ومن ألحان الملحن اللبناني عفيف رضوان. المستمع الكريم حمد اللي طلب الأغنية يقول: أستاذ عبد السلام، أغنية سميرة توفيق الكلمة بليرة لبنانية كلمات توفيق بركات وألحان في المنوهبي. فعايزين توثيق أو عايزين تأكيد يعني عشان نرسي على بر. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: كلمة مصرارة ما معناها بالتونسي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، يعني قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب سعاد من الكويت، طلبت وعذابي من الهوى لمصطفى أحمد.

0: مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أهلا ومرحبا بكم، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. ومحتاجين اللي عنده معلومة عن أغنية سميرة توفيق الكلمة بليرة لبنانية، إعدادا يعني كلمات وتلحين، نريد رأيا حاسما جازما حتى نوثق. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية نسمعها كمان مرة.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: مصرارة ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وسفانة، يا سفانة ولا مين الأغنية الآن؟ يا سفانة لعبد الصاحب شراد، طلبها خالد خليل.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا سمر يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: كلمة مصرارة ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والآن الأغنية اللي طلبتها فاطمة لهيبي، حبيبي ألا ولأني، ثناء ندى. لثناء ندى، ثناء ندى أخت شريفة فاضل. شوف الأسماء، ما هو الأسماء الفنية، هي أخت شريفة فاضل. ثناء ندى مطربة مصرية، اسمها الكامل ثناء محمود أحمد ندى، ولدت في حقبة الثلاثينيات في مدينة القاهرة، كانت تغني في المدرسة، تخرجت من مدرسة المعلمات سنة 1959، عملت بالتدريس لمدة عامين في مدرسة قصر النيل، ثم سافرت للعمل بإحدى الدول العربية، عادت لتنضم إلى مسرح البالون، ثم شاركت في مسرحية الشاطر حسن، اعتمدت في التلفزيون عام 1964، غنت من ألحان محمد الموجي ومنير مراد وطه العجيل وعبد العظيم عبد الحق، مثلت وغنت في السهرة التلفزيونية رحلة عذاب، وغنت في فيلم دعونا نحب، ومن أغانيها بنت بحري وبنت بلد ودقة بدقة والنادي الأهلي والوادي الحلية وإلى آخره. هي شقيقة الفنانة شريفة فاضل، وهما حفيدتا الشيخ القارئ الكبير أحمد ندى. هاي باختصار عنها. نسمعها الآن بتغني حبيبي ألا ولأني، طلبتها فاطمة لهيبي.

0: صوتها قريب من صوت أختها شريفة فاضل. سبحان الله. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: كلمة مصرارة هي اللي توقفنا عندها اليوم. في الجواب الأول من أم الحسن أم الحسن الجابري من مسقط. أم الحسن الجابري من مسقط تقول مصرارة تعني كثيرة الفرح والابتهاج. ممكن، بس هي الجذابة اللي دمها خفيف، يعني روحها حلوة، يعني هذا هو. بس جوابك صح يا أم الحسن الجابري. مصرارة جاوبت هذا أم الحسن، كويس. مين كمان؟ عادل بوبشيت، يمكن خفيف الروح أو جذاب. جذاب بالضبط، جذابة مصرارة، جذابة بالتونسي، جذابة، دمها خفيف، في لها كاريزما، قبول يعني. صح. المستمع الكريم اللي طلب الحتروشي يا مركبي، حطيت أغنيتك اللي هو عمر العريمي من صور عمان، حياك الله. موجود طلبك إن شاء الله إذا سمح الوقت إن شاء الله. طيب، مازن بيقول معنى مصرارة هي اللي هو الوجه الجميل أو الجذاب أو البشوش. خليك أنت جذاب، هي الجذابة. صح. سعاد من الكويت، يمكن الناعمة أو الرقيقة، هي الرقيقة الناعمة الجذابة اللي في لها حضور قبو مصرارة، يعني تفتح النفس، تسر القلب، تسر العين الناظرة إليها، يعني بها المعنى. صح يا سعاد. مصرارة، وفي أغنية لخالد الشيخ طويري مصرار، هذا علي خاطر النجادي، مصرار يعني طويري، جذاب، جميل، في قبول، بيعمل في حضور. صح. نشوف أبو فهد الراشد، كلمة يقول كلمة مصرارة في اللهجة التونسية تطلق كوصف للمرأة الجميلة التي تتميز بوجه بشوش وتتمتع بجاذبية طبيعية وقبول يجعلها محبوبة لدى الجميع. غالبا ما يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الجمال الذي يجمع بين المظهر الخارجي والروح المرحة، والله أعلم. أبو فهد الراشد من الكويت، إجابتك نموذجية يا أبا فهد الراشد، شكرا جزيلا حبيبي. مين كمان؟ مين هذا الجواب؟ ممن نشوف؟ أم أحمد من العراق. أم أحمد تقول معنى كلمة مش بالصاد، بالسين، مسرارة، هي البنت أو الفتاة المحبوبة. صح، أو الفتاة ذات الكاريزما والجاذبية. يا سلام عليك يا أم أحمد، كاريزما والجاذبية، جواب رائع. حنان تقول المرأة أو الفتاة التي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية، القبول، الروح المرحة، غالبا ما تستخدم لوصف شخصية جذابة ومحبوبة تلفت الانتباه وتأسر القلوب بحضورها حتى وإن لم تكن تمتلك مقاييس الجمال التقليدي الصارمة. حلو الصارمة. شكرا يا حنان، جوابك صح. فاطمة الوهيبي، ماذا قالت فاطمة الوهيبي؟ كلمة مصرارة تعني في اللهجة التونسية شخص أو شخصية الذي يتمتع به بقبول أو كاريزما ومحبة في قلوب الناس. يطلق هذا الوصف على من عادة على من يمتلك هالة أو سر يجعله محبوبا، قريب من القلب ومريحا في التعامل حتى وإن لم يكن يمتلك مقاييس الجمال الظاهري التقليدي. صح. عيسى البنت الجذابة، مختصر، عيسى مختصر، يعني البنت الجذابة وكفى. صح. إذن عرفنا كلمة مصرارة اللي توقفنا عندها اليوم في الأغنية التونسية للفنان الهادي القلال سميرة يا سميرتنا. وصلنا الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: وجروحي قلبي وينك يا عازف.
0: اليوم مطرب بيختار مطرب، مطرب بيختار يسمع مطرب. والله حلوة حلوة. نسمع المطرب عبد الكريم. عبد القادر حابب يسمع مين؟
5: حتى إبراهيم حبيب نفسه أستاذنا، هذا إبراهيم حبيب أيضا من الأساتذة اللي قدموا أعمال لازالت خالدة بالذاكرة، طربيات على إذاعة صوت الخليج. أخوكم عبد الكريم عبد القادر.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفتش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. إحنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية.

عرفتوها، أنت خلت لهم ما خلت لهم لا دم ولا تك ولا إيقاع. إن شاء الله تكون عرفتوها، هم سهل عندهم بيعرفوها، بيعرفوها، لا تقلق، بيعرفوها، مش لا تقلق، لا تفرح. طيب نسمع كل مرة سيد مكاوي طلبها عادل بوبشيت.

عرفتوها عرفتوها. طيب في أم نورس تقول: صباح الخير والعافية عليكم، أود أن أسأل عن حالة الدكتور أحمد، كيف هو وهل من عودة قريبة، وهل الأستاذ أنور مستمر في البرنامج؟ مع التحية والسلام. هو الدكتور أحمد بخير إن شاء الله، يعني هو في فترة نقاهة الآن، عمل عملية قلب مفتوح، الله يشفيه ويعافيه. اتصلت فيه ورد علي يعني، وتواصلنا يعني وطمني، وبخير هو وطمنكم انه بخير. وبس يعني فترة يعني محتاج شهر تقريبا، بحيث انه يعني يتعافى بشكل كامل ان شاء الله. اللي هو توقف يعني فترة الصيف، نتوقف في دورة الصيف لانه في حالات سفر، وفي يعني ناس يعني بتنشغل في الصيف، اللي بيكون مش موجود، اللي وراه التزامات واللي وراه سفر فبنريح شوي إلى تنتهي شهور الصيف، وبعدين بنستأنف نشاطنا مع الضيفين إن شاء الله الكريمين، الملحن الأستاذ أنور عبد الله والدكتور أحمد إن شاء الله. في إحنا سمعنا مقدمة الأغنية صح؟ وعرفوها صح؟ طيب شاطر فالح. فايزة أحمد بتسأل ليه علي طلبتها أم يامن من تركيا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. والمرة أغنية تتعرف بدون إيقاع، من غير إيقاع، شفت؟ طيب، أبو عبد الوهاب كان طلب لهيا بنفسج لصالح عبد الحي.

ألحان رياض السنباطي. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب محمد ماهر كثير علينا لمها الجابري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. أول جواب كان من عادل بوبشيت. المقدمة نجاة الصغيرة أسهر وانشغل أنا. صح. كان المستمع الكريم عبد المؤمن القدسي وهشام بشير طالبين أيوب طارش عبسي خدعوها بقولهم حسناء. إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت إن شاء الله. سعاد من الكويت يمكن أغنية خليجية لمطرب خليجي. لا، هي لنجاة الصغيرة أسهر وانشغل أنا. علي موسى نجاة الصغيرة. صح، هي لنجاة الصغيرة. يعني بس هذه الأجوبة اللي وصلت. إذن نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا واقتربنا من موعد الهدية، إن شاء الله تعجبكم أغنية يا بردين لدياب مشهور، لكن نسمعها بجلسة جلسة حصرية على صوت الخليج بأصوات الفنانات الشابات أصيل هميم، آلاء الهندي وشهد برمدة، بغنوا يا بردين أغنية دياب مشهور من جلسات صوت الخليج الحصرية.

وصلنا إن شاء الله تكون عجبتكم الهدية. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي اختار الفنان كمال رؤوف النقاطي. النقاطي اسمه الأصلي محمد النقاطي. لا توجد معلومات توثيقية دقيقة ومؤكدة تحدد تاريخ ميلاده أو وفاته، اليوم والشهر والسنة في الأرشيف الفني التونسي. مكان الولادة، ولد في تونس العاصمة لعائلة حاد أصولها من مدينة القيروان. تشير معطيات مسيرته إلى أنه من جيل الثلاثينيات أو الأربعينيات، حيث شارك في مظاهرات ضد الفرنسيين أو الارتداب الفرنسي. اسمه الأصلي هو محمد النقاطي، وكان يلقب في صغره بحميدو. يعني هذا الموجود عن هذا الفنان التونسي. نسمع الأغنية اللي طلبها علي خاطر النجادي، شبت عيني يا فاطمة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وعمر العريمي من سور عمان طلب يا مركب الهند لعبد الله الحتروشي.

وصلنا لأغنية الختام. لا خبر اللي طلبتها أم أحمد من العراق، إن شاء الله ما زالت أم أحمد معنا، لفاضل عواد ودلال الشمالي. مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات زميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

البقر لا بالمهر لا بعد يا حلوة جمايل.

0: شراب له أسرار
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار
2: بعيد بعيد
0: معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
3: طربيات
4: القلب باطل وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

تحفة صاغها الرحمات من أحلى تحف، وانت في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. انت أغلى اسم يا خالد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية حارة جدا جدا بحجم درجات الحرارة المرتفعة. طبعا مو ديباجة عندي من طرائري من مسقط، الله يعطيك العافية، واحنا نحييكم اكيد وشكرا كل من ضم معانا في حلقة هالمسا من برنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. اليوم الثالث احنا معاكم فيها الساعة احمد عناني من التنفيذ وعبد الله الهيل من التقديم، واحلى اغاني اكيد بنسمعها معاكم 440 30 ألف زائد.

وانتو زوينين والزين منكم وفيكم يا احنا مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. راح نقرأ الواتسابات، لكن سؤالي في الساعة الثلاثة دائما أقول لكم أبي أغنية أنت تحبها عزيزي المستمع، نبي أغنية لا تتفقون فيها أنت والأسرة السعيدة والعائلة السعيدة. شنهي أنت المدام العيال الأسرة أمك أبوك الأسرة كافة تتفقون على أي أغنية؟ شاركونا على الواتساب 440-30,000 مع منصة إكس. أحلى أغاني في صوت الخليج، من ضمن الأغاني تحسون فيها حب ودفء هذه الأغنية، نسمع الحب الحقيقي محمد فؤاد، أكيد هم الأغاني اللي تتفق عليها الأسرة وتبصر عليها بالعشرة، من الأغاني فيها دفء واحتواء للجميع. نسمع

في فرق محب فينا مع في تيجي الوجدات لغنى عطنيح مهم وطلال مصر والله سبق فنان قصدي مطربة ثانية واللي يوصل سارة نبراس ميم الله يحفظ. ايش رايكم الحين معكم اختيار ودينا ويتو جميل جمع شدو نواف في اغنية مرس للصديقات بالفترة والدو مش شعر.

الجميع تحيات جسد ونقدم مال طلال عميد من مصر ياشي من بل سقطي التميم خليل كيدة من صاحب الأغنية الأصلية.

شديد شكرا للي نبهني. مستمعتنا نوف يعطيك العافية. والله اليوم مثلا حطيت في منصة تكسب 3 قوات ان شاء الله ما دي تأثير الحر. عافية. تحييك نوف القحطاني احمد عناني زميلي. رديات انا مش اناني بتودي مع ذوق مصر نوف. وايضا يقول العجمي من الكويت يبي يطلب رقب علامة النار. اليوم الحلقة فيه الأغاني العربية الشرقية. وأيضا تقول لي السؤال موضوع أغنية تجمع العائلة السعيدة. تقول أنا وإخواني نتفق على أغنية القدر من بين الناس حبيتك. وأيضا عيسى السلطي يبي يودينا مع أبو مطر. يا مرحبا أبو مطر. بس في رسالة من إبراهيم بن محيون بيسمى نانسي عجرم عد الله تاك إن شاء الله وليه. طبعا إبراهيم محسون من السعودية. والحين لبي اختيار عيسى الصيطي من الدوحة. إنسان من جلسات صوت الخليج. أحلام من أغاني البدايات. قلبي يلي من الله يذوب. كتاب كتبها أو كتبها الأغنية الشاعر. والله مش متأكد وأنا بقول الشاعر لك من ألحان القدير أنور عبد الله. نسمع.

0: قلبي اللي لا يعيس سيطلعت من كلمات الشاعر القدير ناشي الحربي، ويعطيك العافية اللي كتب حق عبد الكريم عبد القادر تصدق حبيبي، أيضا من نجم الأغنيات الله يعطيك العافية. يقول أغنية أيضا من بين الناس عبد الكريم عبد القادر يسمعها مع العائلة، حول سؤالي عن أغنية تجمع العائلة، الكل العائلة يتفقون على هالأغنية شنو، شاركونا على الواتساب 440,000 زائد منصة إكس في حلقة الاثنين. مستمرين معاكم في آمر تدلل بمطر. ما حدت لأغنية ناصر صالح تبي تسجيل قديم وتهديها البرنامج الله يعطيك العافية، بس شنو هي الأغنية ما حدت بالضبط للفنان الكبير ناصر صالح. الحين إيش رأيكم نروح مع الاختيار اللي بيودينا علي وجداد، أغنية جميلة الفنان الكبير أبو بكر سالم، عطني يا حبيبي الحلم اسمع.
1: رضاك عندي

الحل. الحل معانا نعطيكم يا شاركونا على الواتساب 434,000، تابعونا عبر منصة إكس لايف ومباشر، حياكم الله في آمر تدلل. تحياتنا لكل المستمعين. الحين نلبي اختيار مستمعنا سعد العلي من الكويت، تحياتنا للكويت جميعا. بيودينا مع عبد الكريم عبد القادر في أغنية طرحها في ألبوم كسنجل في ألبوم مهرجان بعنوان العراف. نسمع أبو خالد في هالأغنية الرائعة ونكمل معاكم، بس نسمع بعدين نرجع للواتساب.

وما زلنا مع الأغاني الطربية الطويلة، وإن شاء الله بأن ما رح ننسى حسن العجمي في لا تلعب بالنار لراغب علامة واختيار نوف القحطاني. نوف للأسف غير أغنية عمرو دياب، لأنا مش متوفرة طلبتيها، شوفي لها شيء ثاني ما يصير خاطر شلة. طيب في إهداء، والله الأغنية من مستمعنا اللي طالبها ريت تغير الفنان اللي هو هيثم المجيني، يا مرحبا، ويهدي الأغاني لأخو صديقة عبد السلام الجمودي، تحياتنا لك. بس شوف مطرب ثاني ما يصير خاطرك إلا طيب. الحين سمعك يا أبو مطر اختيارك مع الفنان الكبير خالد عبد الرحمن في الأغنية الأصلية العطا، من أجمل الأغنيات نسمعها.

0: وإن شاء الله علي موسى ما راح ننسى طلبك من جلساتنا سعد الفهد عبد العزيز الضويحي من عذابي، إن شاء الله راح نلبي هالطلب. لكن الحين إيش رأيكم نسمعكم أغنية بالنكهة الخليجية بصوت الفنانة المتميزة نانسي عجرم اللي أبدعت في حفلها الأخير في البحرين، وكان تفاعل الجمهور جدا رائع مع الفنانة نانسي. لكن الحين اللي بالاختيار هذا اللي طلب أغنية نانسي مستمعنا إبراهيم بن محسون من السعودية، نسمع اختيارك.
1: ملكني هواك يا أغلى من حياتي.

في ظماك يعني في ظماك من أجمل الأغاني اللي غنتها نانسي عجرم. أسعد الله مساك، حياكم الله في آمر تدل المستمرين معاكم. الحين باختيار مستمعنا جاسم الهايس، يا مرحبا بك ونسمك اختيارك للفنان فهد تشبيس من أجمل أغنياته وكانت ترند وهتس بشكل عام، تجي نعشق بعض أكثر وأكثر، واحنا نعشقكم يا مستمعي دانت أصوات.

اليوم ما شاء الله وايد طلبات على عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه. للاسف ما نقدر احنا سياسه البرنامج ما نقدر نبث للفنان الا اغنيه واحده نعوضكم باكر، وبعد باكر برنامجنا ترى يومي. لكن تحياتي لك من قطر اخونا دكتور خالد بني مصطفى، وان شاء الله تستمتع ببقيه الاغاني. ايضا عبير الهاجري من عمان تهدي الاخت زينب احبك والقمر يشهد، لكن ايضا سعد الفهد مطلوب في اغنيه ثانيه فشوفوا مطرب ثاني. عيل ابو مطر مع الاعتذار الشديد نعوضك خير بطلبك باكر، بس انت كمان حق ناصر صالح ما حددت الاغنيه اللي تبيها. الحين نسمع هالستايل والأغنية من أشهر أغاني الثمانينات للفنان الرائع راغب علامة، ولا تلعب بالنار اختيار حسن العجمي من الكويت.

احلى اغنيات في دانت اصوات صوت الخليج. حبيت انوه ان احنا الطلبات ان شاء الله اللي ما تسنت ان نلبيها في امر تدلل ان شاء الله في لوك حلو تستمتعون بالطلبات اللي طلبتوها نحط عقب البرنامج هذا اللوك تستمتعون بالاغاني اللي ما قدرنا نبثها في الحلقه على الهواء مباشره تستمتعون بكافه اغانيكم بعد البرنامج ان شاء الله وتحياتنا لكم. عبير الهاجر من عمان تبي تسمع للراحله ذكرى واجيلك شوق من اجمل الاغنيات اللي كتبها طارق لحنها طارق محمد وكتبها الشاعر الامير تركي. من عذابي من اجمل الاغاني من جلسات صوت خليج اللي تغنت باصوات سعد الفهد مطرف المطرف وعبد العزيز لضويحي. حياكم الله ونستمتع بهذا الاختيار الجميل والطلب من مستمعنا من العراق علي موسى.

أحلى تطريب وأحلى مشاركات وتفاعل منكم حول أغنية تتفق عليها العائلة السعيدة والأسرة السعيدة. الأغلب قال لي من بين الناس لعبد الكريم عبد القادر ووايد أغاني. شكرا لكم على تفاعلكم وحياكم الله في آمر تدلل. استمتعنا معاكم. أغنية الختام بتكون مع الراحلة ذكرى في أجيلك شوق اختيار عبير الهاجري من سلطنة عمان. على هالأغنية نقول لكم فما الله أحمد عناني من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. نلقاكم باكر نفس الموعد من 5 ل 6. وفي الختام نسمع هالأغنية الرائعة. وعلى طاري أغنية أجيلك شوق، قبل في ألبوم الكاسيت كانوا يحطون مقطع أو موسيقى الأغنية على أساس تسمع باجي الأغنية تكون هدية من الفنان أو الفنانة في السي دي. اللي يقتني السي دي يسمع الأغنية بشكل كامل، غير الكاسيت يحطون فقط الموسيقى أو الكوبليه عشان يشوقون المستمع أنه يقتني السي دي. نسمع الأغنية كاملة مع عبير الهاجر اختيارها. نلقاكم باكر على خير نفس الموعد. آمر تدلل على صوت الخليج. مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باع الهنا وشرى العنا، يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب، فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: سيف البحر سفلي.
1: نغم على أوتار.
3: أستاذ بعيد بعيد.
1: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات.
4: القلب باطن وطار.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب ومبهج وخير لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وحمد طلب الكلمة بليرة لبنانية لسميرة توفيق، أبو هيثم طلب دق المهبيج لفيروز، سعاد غيري نجاة لأنه مطلوبة نجاة، أنت طلبتي نجاة، نجاة مطلوبة، لا عفوا مش مطلوبة، موجودة في حلقة اليوم، نجاة موجودة في حلقة اليوم يا سعاد، فغيري الطلب لو سمحتي. مازن طلب فجر لمحمد الموجي، طبعا قصيدة فجر اللي غناها لحنها وغناها سيد الصنباطي رياض الصنباطي، لكن غناها الموجي برضو بطريقته، ملحن وملحن يعني كل واحد بأسلوبه وبذوقه الموسيقي. أم حمد طلبت حسين جاسم حلفت عمري، صادق طلب ما أمنعك عبد الكريم عبد القادر، خالد خليل طلب يا سفانة عبد الصاحب شراد، فاطمة لهيبي طلبت حبيبي ألا ولأني ثناء ندى، هذه أغنية أول مرة أني أسمع حبيبي ألا ولأني لثناء ندى. عادل ببشيت كل مرة سيد مكاوي، أم يامن طلبت بتسأل لي علي فايزة أحمد، عيسى السليطي طلب رقصي عيوني لفرج عبد الكريم، أبو عبد الوهاب طلب ليه يا بنفسج صالح عبد الحي، محمد ماهر طلب كثير علينا مهل جابري، علي خاطر النجادي طلب أغنية تونسية لكمال رؤوف النقاطي، كمال رؤوف النقاطي شبت عينيه يا فاطمة، أو شابت عينيه أو شبت عينيه يا فاطمة. شكرا لعلي ببذل جهد عشان يكتشف أو يوصل أو يلقي الضوء على فنانين جدد، مش جدد يعني فنانين ما حدش بيطلب من أغانيهم مع أنهم من الرواد. يا أبو الطاقية الشبيكة حورية حسن محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يا أبو الطاقية الشبيكة، مرة حطيناها الشبيكة، ما معنى الشبيكة في كلمة في أغنية اللي طلع لحورية حسن. حورية حسن في أم كلثوم أمل حياتي طلبها علي موسى عشان أم كلثوم، عشان نسجل كل ما هو مطلوب. هو علي خاطر النجادي أرسل تفاصيل عن المطرب كمال رؤوف النقاطي، اسمه الأصلي محمد.

تزوجت عراقي، يعني في راحت العراق، عاشت في العراق فترة وتزوجت فنان عراقي. دلال الشمالي زائد فاضل عواد. بس يعني هذا ويا ريت لو نتوقف عند هذا الحد، لأنه عدد الأغاني يكفي وإن شاء الله الوقت يكفي. طيب نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال أنا مختارها من وين يا محرم فؤاد؟ كله ماشي كله ماشي، يلا كله ماشي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم اثنين جميل ورائع للجميع إن شاء الله. وشكرا لسعاد غيرت إلى أغنية وعذابي من الهوى لمصطفى أحمد. إن شاء الله أنا كتبت ما طلبتي يا سعاد، وإن شاء الله تبث في حينها. أنت ثالث طلب، يعني ثالث أغنية. نسمع طلب حمد سميرة توفيق في أغنية أول مرة أسمعها الصراحة، يعني الكلمة بليرة لبنانية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا بحثت عن الملحن اللي كتب الكلمات والملحن، فوجدت أسماء مختلفة لهذه الأغنية. وجدت كلمات سمير نخلة، ألحان مش موجود، ألحان مين؟ بعدين وجدت ألحان في المنوهبي، وكلمات كلمات مين؟ وجدت ألحان فيلم وهبي، وكلمات الباشا، يعني مش متأكد. فلأني حاولت أول مرة أسمعها الأغنية. في المستمع الكريم صادق يقول الأستاذ أنور عبد الله بخير الحمد لله، وموجود في الكويت. افتقدنا تواجده بالبرنامج الأسبوعي الثاني على التوقف، لأنه توقفنا فترة الصيف لأنه إجازات وسفر، و فبكون بعدين عملية استراحة وتجديد طاقة نستأنف إن شاء الله بعد ما تنتهي شهور الصيف إن شاء الله. فلا تقلقوا أبدا. ودكتور أحمد يوسف في فترة النقاهة لأنه عمل عملية قلب مفتوح، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. علي خاطر النجادي اختار أبيات للدكتور ماجد عبد الله. طوي الكتاب فأي فصل يشرح، ومضى الكلام فما الذي ستوضح. يا ويح قلب من براءة نبضه، قد كان يغفر للدموع ويصفح. فلكم تجاوزت الأذى متغافلا، وتعود أنت بلا اكتراث تجرح. ولكم منحت لأجل حبك فرصة، فإذا بعذرك من صنيعك أقبح. ماذا تبقى بعد خيبة خاطري؟ لم يبقى في قلبي شعور يمنح. سقط الملام عن الملام، فلا تقل عذرا، فصمتي من عتابي أفصح. شكرا يا علي، تحية لك. ونسمع فيروز دوغل مهابيش، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. الأغنية اللي طلبتها سعاد، إحنا في انتظار الأغنية وعذابي من الهوى إن شاء الله يا سعاد. لكن خلينا نسمع طلب مازن، فجر، قصيدة فجر اللي لحنها وغناها رياض السنباطي، لكن نسمعها من محمد الموجي.

قصيدة فجر هي للشاعر أحمد فتحي، لحنها وغناها رياض السنباطي، وغناها سمعناها أيضا بصوت الموجي. أشكر أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، أرسل يقول: أغنية الكلمة بليرة لبنانية هي من كلمات الشاعر اللبناني الراحل ميشيل طعمة، ومن ألحان الملحن اللبناني عفيف رضوان. شكرا شكرا يا أبو راشد، شكرا جزيلا على المعلومة. نسمع حسين جاسم، في اللي طلبت حسين جاسم، اللي طلب وين راح حسين جاسم؟ أين كتبته؟ ها حلفت عمري. طلبتها أم حمد، إن شاء الله تكون متابعة.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية تونسية للفنان الهادي القلال، اللي اكتشفوا، مش اكتشفوا يعني، اللي اختاروا وألقى ضوء عليه علي خاطر النجادي مشكورا. أغنية سميرة يا سميرتنا، نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

0: توقفت عند، هي فيها عدة كلمات صراحة، ممكن نتوقف عند كل كلمة، لكن الكلمة اللي توقفت عندها اليوم مسرارة. مسرارة ما معناها في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مسرارة.
0: كلمة مسرارة بالتونسي، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونبيل طلب خفيف الروح لسيد درويش، بس مش موجودة الأغنية بصوت سيد درويش، موجودة بصوت أحمد جمال. أحمد جمال، فاللي تسمعوه هو أحمد جمال، لأنها لن نجدها بصوت سيد درويش. هي الأغنية لسيد درويش لكن مش متوفرة لدينا بصوت سيد درويش، أو ما غناهاش يمكن سيد درويش بصوته، يمكن، بس لم نجدها بصوت سيد درويش، هي بصوت أحمد جمال. نسمع الآن عبد الكريم عبد القادر، ما أمنعك، طلبها صادق من عمان.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو راشد من البحرين قال: أغنية الكلمة بليرة اللبنانية هي من كلمات الشاعر اللبناني الراحل ميشيل طعمة ومن ألحان الملحن اللبناني عفيف رضوان. المستمع الكريم حمد اللي طلب الأغنية يقول: أستاذ عبد السلام، أغنية سميرة توفيق الكلمة بليرة لبنانية كلمات توفيق بركات وألحان في المنوهبي. فعايزين توثيق أو عايزين تأكيد يعني عشان نرسي على بر. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: كلمة مسرارة ما معناها بالتونسي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، يعني قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب سعاد من الكويت، طلبت وعذابي من الهوى لمصطفى أحمد.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أهلا ومرحبا بكم، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ومحتاجين اللي عنده معلومة عن أغنية سميرة توفيق الكلمة بليرة لبنانية، إعدادا يعني كلمات وتلحين، نريد رأيا حاسما جازما حتى نوثق. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية نسمعها كمان مرة.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: مصرارة ما معناها؟ نتلقى جوابكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وسفانة، يا سفانة ولا مين الأغنية الآن؟ يا سفانة لعبد الصاحب شراد، طلبها خالد خليل.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا سمر يا جارة يا حلو يا مصرارة.
0: كلمة مصرارة ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والآن الأغنية اللي طلبتها فاطمة الوهيبي، حبيبي ألا ولأني ثناء ندى. لثناء ندى، ثناء ندى أخت شريفة فاضل. شوف الأسماء، ما هو الأسماء الفنية، هي أخت شريفة فاضل. ثناء ندى مطربة مصرية، اسمها الكامل ثناء محمود أحمد ندى، ولدت في حقبة الثلاثينيات في مدينة القاهرة، كانت تغني في المدرسة، تخرجت من مدرسة المعلمات سنة 1959، عملت بالتدريس لمدة عامين في مدرسة قصر النيل، ثم سافرت للعمل بإحدى الدول العربية، عادت لتنضم إلى مسرح البالون، ثم شاركت في مسرحية الشاطر حسن، اعتمدت في التلفزيون عام 1964، غنت من ألحان محمد الموجي ومنير مراد وطه العجيل وعبد العظيم عبد الحق، مثلت وغنت في السهرة التلفزيونية رحلة عذاب، وغنت في فيلم دعونا نحب، ومن أغانيها بنت بحري وبنت بلد ودقة بدقة والنادي الأهلي والوادي الحلية وإلى آخره. هي شقيقة الفنانة شريفة فاضل، وهما حفيدتا الشيخ القارئ الكبير أحمد ندى. هاي باختصار عنها. نسمعها الآن بتغني حبيبي ألا ولأني، طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: صوتها قريب من صوت أختها شريفة فاضل. سبحان الله. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا سمرة يا جارة يا حلوة يا مصرارة.
0: كلمة مصرارة هي اللي توقفنا عندها اليوم. في الجواب الأول من أم الحسن أم الحسن الجابري من مسقط. أم الحسن الجابري من مسقط تقول مصرارة تعني كثيرة الفرح والابتهاج. ممكن، بس هي الجذابة اللي دمها خفيف، يعني روحها حلوة، يعني هذا هو. بس جوابك صح يا أم الحسن الجابري. مصرارة جاوبت هذا أم الحسن كويس. مين كمان؟ عادل بوبشيت. يمكن خفيف الروح أو جذاب. جذاب بالضبط، جذابة. مصرارة جذابة بالتونسي، جذابة، دمها خفيف، في لها كاريزما، قبول يعني. صح. المستمع الكريم اللي طلب الحتروشي يا مركب، حطيت أغنيتك اللي هو عمر العريمي من صور عمان، حياك الله. موجود طلبك إن شاء الله إذا سمح الوقت إن شاء الله. طيب، مازن بيقول معنى مصرارة هي اللي هو الوجه الجميل أو الجذاب أو البشوش. خليك أنت جذاب، هي الجذابة. صح. سعاد من الكويت، يمكن الناعمة أو الرقيقة. هي الرقيقة الناعمة الجذابة اللي في لها حضور قبول. مصرارة يعني تفتح النفس، تسر القلب، تسر العين الناظرة إليها، يعني بهالمعنى. صح يا سعاد. مصرارة. وفي أغنية لخالد الشيخ طويري مصرار، هذا علي خاطر النجادي. مصرار يعني طويري، جذاب، جميل، في قبول، بيعمل في حضور. صح. نشوف أبو فهد الراشد، كلمة يقول كلمة مصرارة في اللهجة التونسية تطلق كوصف للمرأة الجميلة التي تتميز بوجه بشوش وتتمتع بجاذبية طبيعية وقبول يجعلها محبوبة لدى الجميع. غالبا ما يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الجمال الذي يجمع بين المظهر الخارجي والروح المرحة، والله أعلم. أبو فهد الراشد من الكويت، إجابتك نموذجية يا أبا فهد الراشد، شكرا جزيلا حبيبي. مين كمان؟ مين هذا الجواب؟ ممن نشوف؟ أم أحمد من العراق. أم أحمد تقول معنى كلمة مش بالصاد، بالسين، مسرارة، هي البنت أو الفتاة المحبوبة. صح. أو الفتاة ذات الكاريزما والجاذبية. يا سلام عليك يا أم أحمد، كاريزما والجاذبية، جواب رائع. حنان تقول المرأة أو الفتاة التي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية، القبول، الروح المرحة، غالبا ما تستخدم لوصف شخصية جذابة ومحبوبة تلفت الانتباه وتأسر القلوب بحضورها حتى وإن لم تكن تمتلك مقاييس الجمال التقليدي الصارمة. حلوة الصارمة. شكرا يا حنان، جوابك صح. فاطمة الوهيبي، ماذا قالت فاطمة الوهيبي؟ كلمة مصرارة تعني في اللهجة التونسية الشخص أو الشخصية الذي يتمتع به بقبول أو كاريزما ومحبة في قلوب الناس. يطلق هذا الوصف على من عادة على من يمتلك هالة أو سر يجعله محبوبا، قريب من القلب ومريحا في التعامل حتى وإن لم يكن يمتلك مقاييس الجمال الظاهري التقليدي. صح. عيسى البنت الجذابة، مختصر عيسى، مختصر يعني البنت الجذابة وكفى. صح. إذا عرفنا كلمة مصرارة اللي توقفنا عندها اليوم في الأغنية التونسية للفنان الهادي القلال سميرة يا سميرتنا. وصلنا الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفتش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: وجروحي قلبي وينك يا عازف.
0: اليوم مطرب بيختار مطرب، مطرب بيختار يسمع مطرب. والله حلوة حلوة. نسمع المطرب عبد الكريم عبد القادر، حابب يسمع مين؟
6: حتى إبراهيم حبيب نفسه أستاذنا، هذا إبراهيم حبيب أيضا من الأساتذة اللي قدموا أعمال لازالت خالدة بالذاكرة، طربيات على إذاعة صوت الخليج. أخوكم عبد الكريم عبد القادر.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومعها طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. إحنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية.

عرفتوها، أنت خلت لهم ما خلت لهم لا دم ولا تك ولا إيقاع. إن شاء الله تكونوا عرفتوها، هم سهل عندهم بيعرفوها، بيعرفوها. لا تقلق، بيعرفوها، مش لا تقلق، لا تفرح. طيب نسمع كل مرة سيد مكاوي طلبها عادل بوبشيت.

عرفتوها عرفتوها. طيب في أم نورس تقول: صباح الخير والعافية عليكم، أود أن أسأل عن حالة الدكتور أحمد، كيف هو وهل من عودة قريبة، وهل الأستاذ أنور مستمر في البرنامج؟ مع التحية والسلام. هو الدكتور أحمد بخير إن شاء الله، يعني هو في فترة نقاهة الآن، عمل عملية قلب مفتوح، الله يشفيه ويعافيه. اتصلت فيه ورد علي يعني، وتواصلنا يعني وطمني وبخير هو، وطمنكم انه بخير. وبس يعني فترة يعني محتاج شهر تقريبا بحيث انه يعني يتعافى بشكل كامل ان شاء الله. اللي هو توقف يعني فترة الصيف، نتوقف في دورة الصيف لانه في حالات سفر، وفي يعني ناس يعني بتنشغل في الصيف، اللي بيكون مش موجود، اللي وراه التزامات واللي وراه سفر واللي، فبنريح شوي إلى تنتهي شهور الصيف، وبعدين بنستأنف نشاطنا مع الضيفين إن شاء الله الكريمين، الملحن الأستاذ أنور عبد الله والدكتور أحمد إن شاء الله. في إحنا سمعنا مقدمة الأغنية صح؟ وعرفوها صح؟ طيب شاطر فالح. فايزة أحمد بتسأل ليه عليا، طلبتها أم يامن من تركيا.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. أول مرة أغنية تتعرف بدون إيقاع، من غير إيقاع، شفت؟ طيب، أبو عبد الوهاب كان طلب ليه يا بنفسج لصالح عبد الحي.

الحان رياض السنباطي. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب محمد ماهر كثير علينا لمها الجابري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. أول جواب كان من عادل بوبشيت. المقدمة نجاة الصغيرة أسهر وانشغل أنا، صح. كان المستمع الكريم عبد المؤمن القدسي وهشام بشير طالبين أيوب طارش عبسي خدعوها بقولهم حسناء. إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت إن شاء الله. سعاد من الكويت، يمكن أغنية خليجية لمطرب خليجي. لا، هي لنجاة الصغيرة أسهر وانشغل أنا. علي موسى، نجاة الصغيرة، صح، هي لنجاة الصغيرة. يعني بس هذه الأجوبة اللي وصلت. إذن نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا واقتربنا من موعد الهدية، إن شاء الله تعجبكم أغنية يا بردين لدياب مشهور، لكن نسمعها بجلسة خاصة، جلسة حصرية على صوت الخليج بأصوات الفنانات الشابات أصيل هميم، آلاء الهندي وشهد برمدة، بغنوا يا بردين أغنية دياب مشهور من جلسات صوت الخليج الحصرية.

وصلنا، إن شاء الله تكون عجبتكم الهدية. في المستمع الكريم علي خاطر النجادي اختار الفنان كمال رؤوف النقاطي، النقاطي اسمه الأصلي محمد النقاطي. لا توجد معلومات توثيقية دقيقة ومؤكدة تحدد تاريخ ميلاده أو وفاته، اليوم والشهر والسنة في الأرشيف الفني التونسي. مكان الولادة، ولد في تونس العاصمة لعائلة حاضر أصولها من مدينة القيروان. تشير معطيات مسيرته إلى أنه من جيل الثلاثينيات أو الأربعينيات، حيث شارك في مظاهرات ضد الفرنسيين أو الارتداب الفرنسي. اسمه الأصلي هو محمد النقاطي، وكان يلقب في صغره بحميدو. يعني هذا الموجود عن هذا الفنان التونسي. نسمع الأغنية اللي طلبها علي خاطر النجادي، شبت عيني يا فاطمة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وعمر العريمي من سور عمان طلب يا مركب الهند لعبد الله الحتروشي.

في عبد المؤمن القدسي وهشام بشير خدعوها بقولهم حسناء لأيوب طارش، إن شاء الله يكونوا اثنيناتهم متابعين.

وصلنا لأغنية الختام، لا خبر اللي طلبتها أم أحمد من العراق. إن شاء الله ما زالت أم أحمد معنا، لفاضل عواد ودلال الشمالي. مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات زميل عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.